الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.